0: معقول بياد عندك مش مشو شو مش كم زبا؟ بس مش تخم زبا؟ مش مش تخم زبا؟ ترى ما أني ما داخل بخلاي ما داخل سون. فش نبو خل باك ما ما خلية كن واسع ما نغا شلامو؟ مش تخم زبا؟Ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ha ha ha ha
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ما عندك تيا؟ سو ما يتو تمدا؟ ما شاء الله تيكي؟ سو لا شي
2: ما دوي.
0: ما دو من تبت من دو ورنا. بون اخش ما بيا زين تبع.